اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سوي الكرام أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن واطبع السيئات الحسنة تمحوها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setelah saya memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para al dan sahabat beliau sekalian, yang saya muliakan Imam Masjid Raya yang mulia ini, dan juga pada seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mari oleh kita semua selalu memuji Allah. Memuji Allah, Allah yang telah memberikan nikmat, bermacam-macam nikmat kepada kita semua, baik nikmat duniawi apalagi nikmat ukhrawi, baik itu nikmat yang kasbi maupun nikmat yang sifatnya wahbi. Maka setelah kita memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah selalu, faksirus salata alaiya, perbanyakkan selawat kepada aku.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا زِكْرُ اللَّهِ أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.